0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أبصر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن أن يكون هناك توبة

من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أبصر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن أن يكون هناك توبة